الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما فسيني لجيل برمتوبة

كن مخدرا لي فعيني سيم وهب لي صلاحا وهب لي تخن ونور جناني وزدني ألم وهب لي نجاة وزدني أدن وأصلح أموري وزدني نهيم وأحرج عيوبي وزدني أولن

لئيم فإني لئيم حسير الحوى وآسم ولكن إلهي أليم وآفي يتنعب أناوى خدا لنا ولمن لي أدن يستعم